أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu, emisije u kojoj nastojimo govoriti o vjeri ne samo kao o skupu